0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول
2: صلى الله عليه الله وسلم
1: عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaihi.

إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

0: رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث فيه حث على ذكر الموت، بأن يتذكره بقلبه وأن يذكر نفسه وإخوانه فيه في بعض المجالس. ولتذكر الموت ثمرة، أن يتهيأ العبد وأن يستعد وأن يعلم أنه مفارق لهذه الحياة، وأنه لا بقاء له فيها، وأن الحياة الآخرة هي الحيوان. فتذكر الموت من الأمور العظيمة المهمة في حياة المسلم، التي تثمر استعدادا وتهيئا ليوم المعاد.
1: Kemudian Rasulullah SAW, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mengatakan, "Aksiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata, "Hadisun hasanun." Hadis ini, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian." Mengingatkan kepada seorang hamba untuk banyak mengingat kematian, mengingat dengan hatinya. Dan juga selain dia mengingat dalam dirinya, dia juga mengingatkan saudara-saudaranya, mengingatkan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, agar mereka jangan lupa dengan yang namanya kematian. Kenapa? Karena dengan mengingat kematian akan membuahkan, ya, perkara yang sangat baik, yaitu seorang hamba senantiasa berusaha mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Seorang hamba senantiasa sadar bahwasanya dia akan meninggalkan dunia ini. Dia sadar bahwasanya al-akhirah hiyal hayawan, akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Adapun kehidupan dunia hanya sementara dan kehidupan yang menipu.
0: ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث فيه الحث على ذكر الموت وما بعده. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة أي النفخة الأولى، وجاءت الرادفة أي النفخة الثانية، جاء الموت بما فيه أي بما يشتمل عليه من أهوال وما يأتي بعده من أمور وأحوال. فيذكر بذلك كله عليه الصلاة والسلام حتى تستيقظ القلوب ويتنبه الغافل ويقبل المعرض ويستعد الناس لذلك اليوم العظيم. وجاء في هذا الحديث أن أبي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ والمراد بقوله كم أجعل لك من صلاتي أي كم أجعل لك من دعائي، لأنه رضي الله عنه جعل دعاء يدعو به لنفسه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القدر الذي يجعل له من هذا الدعاء، هل يجعل له الربع أو النصف أو ماذا يجعل؟ فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم أجعل لك من صلاتك؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. والمراد بصلاتي أي الدعاء الذي كنت خصصته لنفسي، فقال: أجعل لك صلاتي كلها أي دعائي أجعله لك صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثواب العظيم الذي يترتب عليها من كون العبد يكفى همه وتغفر له ذنوبه.

وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم.

حق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.

بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة

0: حسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: آيات من القرآن.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون

عُقُولًا ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ.

0: ربكم تختصمون.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
2: آيات القرآن
3: آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: حسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

ضلوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا